من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي.

وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري. على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائد يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عن على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا توفيقك يا عليم يا خبير زال شكيا ذكرك هبلي ولتجد لي بوداد ولتحمني بخير علم وسلام.

من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولي ذكاء عقل في الخيور، يا من حباني

وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع.

ما كفاني المحن يا من لفلك بفيدك سحن جذبت لي سر النفاذ والفتن بخلفاء منهم عليت لغة نفاتني بذي الفراد وسر من اندحى ما لتذن هربت العدا بمن ربينا عن لغير ضري وعدوي لم يعن ترثي عن الامراض صحة البدن ودعا عن الهو بكرمه الباقي القديم بلا مكر ولا غرور ولا تدراج ولا آفة ولا كدر والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

آل وصحبه في الحال والمآل. وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحر.

في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئه بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

من بكر نافع قد سميا صل صلاة قد تخلد الشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجميع

ولتجزي أهل بدر كراما أني خيرا قد لي المراما ولتجزي أني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد.

وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل تأليفي مثل مرشدي وبدأ

على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

في الحال والمآل واشهد يا اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا

أن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعني يجزي جندك الكراما خيرا كثيرا قط للمراما وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذل من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصل

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن.

وبحياة يتسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد

وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقطت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسلم سرمدا عليه بآله وانتمي إليه.

إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له خاطرة واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

الدين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد يومي عصمة كل

فانا جناب في صيغه الامر براك ولا فانا ناب في صيغه المصدر ولا نكو كوني خديما اي خديما من النصب مناتنا كاتوكو خبر ولا مات كوني كون من مصدرات كن مومن كومو دبتين يقال لكم مين ينسفي سفير لا لا كوني كورسو.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.

فاز بالفيل مع رضيه حبا مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كلكلي فيضا يري اللغز والمعنى شهوري وأعوامي عدد خير طاعتني لمن بي توالي في حدا من بها يعنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر والرضا

Ahora ya. بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورة لولو بوكنا جي فضائل القرآن.

فتضيق لا تعرض لمي جل سنا وريك براما من كل ذي جرارة كل ذي دم ترى خبا يتعين خم براما تخجي الله فالله خم مقاما تخر باياك تميا خم براما تولياك تخوزي صحف ديوان تخطب يا عم يدالي تتبراما نحمي يلا نحمي ومن تباوا بطيب كنجر أبو الفمجار براما توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوهجي موجو يوق براما تجي جلال أمي يلا بفك ويجي متغتلي أهلي خيب ينان براما تجي جلال أكي سيطاني جدايم بني معك ميتغو فرزي براما تجي جلال مؤمن بوتن كن كبادن بنان بفريع كنو مني كن براما تجي جلال بمبا تجي نعمي خم خم بفريور الوئي خريم أكبر أمام بعد في الله أكتن جنجي يونن نصف وصف اللب مئبر أمام مسالف وفي جعار بكان جعار أك دبوالة تغجل إغيد البر أمام بواسين اللي سوكر فاكران أنت مؤمي مؤم كبرات كيبر أمام مولاي يحب النيدي براما بلا الفان كسائر اكباد يديس امهم تموي جاسي براما تموي وطات يونن فرس كوسو دمبوت كن تلف لوس براما ملاك غرم كسائر اكباد مقام انفع خبارا

0: ظلام بعد ترون معك بجب الليل برامم يا فلني برتره نعي كرد سوسي خملني سانكوان نيرم برامم فتالا جيريم فابن الفيج من يا مسيح فلاج السامم كيما برامم ما دار بني كانت نعي بني نعم شغلت تام جمار بطر ترى برامم ويفبني تعيبيس بني جنة جلب لك بني دم سبسطت برام كسور تلفق تياتو تخير تام ورد تبول الجيال الوام جعب برام كره الجس تفرم دو أخاتريول بري تأجين تكون جسمي البرام دخيل جبسي عند عيبتا بجابر كنو مترل digal la nga xam baram du xaste du doore ñakku bay santo du do war ma te bakkan ma baram du rummi du rab du janni du xati fadir balay yaatal afal la nga melni daman du ma te do fecci wolore musla war nit du hadiruna bu yerma ngir baram du bew du ma jantu nawa kawara de jangdo fakke mazam ma baram dure fan nit du far far lo du fat nit be yakob gar du tax nin ngey baam nan ye laj koyen la la ko na ye sulalim wala la ye baram fere ce di wadi men nimi ngal waf na de kaw تديه نجابي البرامم فني رأسي أدي كوي فضى القرآن دي قلت الطعاف لتعلم يا البرامم فني رأسي أدي عني بوي وي عرف مجد عرف جابي البرامم فني رأسي أدي تقود أخذ جئفاء برام برمي جلت من البرامم كيف رأسي أدي رأسي أخمني بالله كنك لله لا كوكو البرامم كل راسي ابو في جسام البدرين دار نيوم بديال البرامم كل راسي ابو عدو اخمني فمتي او هو بمفاد كلهم الى البرامم بن بي حب بي راسي المرامم بجس كل من سيدي جمان البرامم جهي هقوان تقاني وين تباوان تخرميني يريد بيجي يوم مرامم كي أدبات عنك بقلي ماي مرامم قد أخلي مدف تواخلي مواق برامم ما قد أخلي مدف تريد كبم وقوم وقوم شاي مرامم تدلسي شاي مرامم فنبو ومامي كوخي مفادي وامد الدب ما لابو برامم فنبو ومامي سيسا يبقى رحمن له kuji du famba ke mo ala hama baraman mara ka go go la se jalle sayde mata kelem ba share yon en mo ke do man ba be se hal kam li se ahi bam ba se hal te sel al fi en hal ban yo ham baraman te takel ni mboro fawi je te tagal li en ban ni ma ma ay baraman te bu mu dina serign fi bum faran to ate mum bengel ko lay watel maramam te bum khasni te bum jew bum rambaaje te bum fen bum dago bakam maramam telan esal legel ngendi yannan te bum taramay taw farade baramam tere ham budi fal ham badin nit isaara rabbi fal de halam baramam telan esal diari bakkan ci bopam te muñti isang nakar taral baram te bu digle ka ay ci walu bakkan di waade la gaw te bir ba jul baram ngay lim bayna ya musa tahawlul baray jadagu luman azaga e baram ku beug di bel mi alay bamba ngi ci atal ku mel ni moy gane hol baram ku de ma jang way wi
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا حسن الجليل في أوائل حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدا لربي الحفيظ السالم ثم على المنجي سلام العاصم. سألت ربي الحفيظ المانع أن كان عنا كل الضر دافعا بجاه سيد الورى والسهبي عليهم أسكى صلاة الرب. نحن الذين لا نلوز أبدا إلا بربنا هنا ثم غدا. أسألك العصمة كل عصري من شر عين وكلام البشر. يفض جميع من تعلق بيا من كل ما يسد الشأن الربيا لسقرا توابه جميعا حتى يسير كلهم متيعا. لئن لنا قلوب خلقك وهب لنا بلا مشقة كل أرب. لزنا بحسنك الحثين كلنا ربي وليا ونسيرا زمنا. هديا نهدنا الصراط المستقيم ونجنا من كل شيطان رجيم. ولا تواخذنا بشيء من ذنوب تفضلا واستر لنا كل عيوب. نحن عيالك الضعاف يا جليل فعامل لنا ربي باللطف الجميل. أن نعفو كل فعلة قبيحة قنا هنا وفي غد فديها. من علينا أبدا بعافية دائمة يا الله يا ذا الواقية. أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك عتمت هب لي معتصم. أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم. لست أقاف در قلق بعدما فوت أمري إلى رب السماء. وهو الذي يتعف بالعتاء بلا اجتداء كيف بابتداء. كفى بربي واقيا وحافذا من كل ما يكون شخص لافذا. يقي من استعاذ كل شر وكل ما يسوءه في الدهر. لله كل الحمد والصلاة على الذي بيهتدى الهدى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر. سبحانه ربا حفيظا أهتمي بعذه من البلاء والنقم. به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المؤذيات كلهن. نويت أن أدعو مستشفيا بجاي حبه شفيع الشفاء. أحمد سيد الورى مسليا علي ذا توسل لربيا. أسأل ربي بجاهه النجاة من الرذايا وتنازه البقاهات. لك الورى يا ربي هب لي العصمة منهم ومن كل بلا والنقمة. لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دبا أنسي. هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما عصمني من العارين. وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي. نجي جنابي من جميع ما يسوء وعني يكفي كل ما يوسوس. النسر في الأعداء ترا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي. من ألي بدخول ساكنا في عثنك الحثين منهم آمنا. أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم. لك أموري أبدا أفويد وكل من لك التجاء لا يرفد. وقيتني يا بر كفرا فقني ضرر أهله وكل فتني. كفاء كفى المشركين أني بأهل بدر واجعلنهم حسني. يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز أني. للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وخرق العادة بهذه القصيدة لناظمها وأيس بها الشيطان وجميع عذبه القاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناظم أو يضره مدة مكسه في دنياه وجعلها من المعجزات. وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل. حفظ بالذكر الحكيم المنزل ومن نهوا الذرية قبل حزلوا. سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الأرم رمي.
2: بالذي أما أذاي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفأني النافع نعم المغنيه بما به أن الأذى أستغنيه أشكره سبحانه وأحمد ومن يرمه المي يظهر كمد الله خير رازق وملهم رزقني ألهمني بمبهمي لقاد رزقا لا يزال ناميا إلى الجنان هاديا وحاميا لو قتابي آم محوه الكدر وآم فزت ببشارات القدر أذبت يا من كنت لي ما ساء لغير ما لي ومن أساء هديتني فلتهدي بعيالي يا سارف الحكام والأقيال وعليتني بالبشر والولاية وباللهاي حجة وآية نفيت كل من قلاني لسواي بغير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بتصرفي ومن يرم درتي ينسرفي مددت لي يا ربي عصمة تدم في الحال والمآل يا باقي القديم أذبت يا باقي إلى الإسلام إلى سوى الدرية كالملائم لقدت ذكرك الحكيم تاليا وحافظا كفيتني أقتاليا وصلت لي نصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز وصلت لي النصرة العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك تراه وكل ما لي يجر ذراه يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا ددن لكلك لي ولي يدي يا منزل قلت الكتاب وإداي أزل ومها بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لناذمها وجعلها جنة المكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي يعود المتقون آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللعين قبل ممن به انتهى لقيد الكبل برأني القدوس من كل دنس وإن قيد القلق جاوزت أنس أهوي مع العرود يردياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان الذكر والشكر رافقا واللفظ والمعنى معا توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاي غير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء ومنه لي يقود الحكمة وعلاني البديه نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي ذا الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لقيد درد الملوك إبليس لا ينهو لنحوي أبدا ولا يميل لي من لم يعبدا لانقاد في كتابتي فوق المراد من القيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي تاويل والتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جندز الجلال الغارب إلى سوى الدر إداي هارب لم ينهني شيء من الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني آم بلسش مقدمات الجنة التي وعد المتقون في الحسبلة بعد العصمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني دررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي ممها أنساني بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي أملي ونيتي نويت شكر من به يجري القدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالعادة مع الإبادات بقرق آدة إلي حقدي ومقالي كالفعل وخلقي وليجاد بانفعال لوجه الكريم فارقت المبيع ومن يشرى وقبل في ربيع لبلسش من أسش تقبلا وبسراته كفاني سبولا أجابني من ليس يخفى شيء علي بالذي بي جال فيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء وجدت رب الأراضين والسماء بغير الشكر بعد حمد رسما نصحت بالشكر الشكاية فلم يشكو لو العام المداد والقلم أنه رديت وهو أني رادي ونعمة السماء والأرادي ملكت حمدي وكل شكري من مند هجادلي بالذكر ملكت حمدي وكل شكري من من لدن هجادلي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين لو قتابي في ربه الثاني وقال للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبله تقي رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اغتاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي سالمني الحسود والمعادي مستغنيا أنه بما لعادي بارك في حقدي وقولي والفعل وجملة الأخلاق مغن بفعل نفأني بما به يغبطني سواي في عاصمي بوطني إلى سوى دور انتهى الأرم رمي وأهل بدر هم حماة الحرمي إلى سوى يذذ الدجال ربي وما وربي وما لي بالفساد جالا إلى سوى يذذ الدجال ربي وما لي بالفساد جالا لم ينهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم ينهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كل يقصد حين الفتون للبرايا تقصد حول القيامة يأم غيري وكل شيء جالب لديري وقاني الحساب والعذاب ممن يمل لدرري عذاب نزأ لي ما اغتال لي أن ينزع لي ولي سلب ما لم ينزع علمني مما يشاء الله فلن ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي بي دمغ باتل من رام أذايا فاندمغ إلي مد سره المسونة من قاد لي ما أخجل الحسونة لو قتابي قبل وهو قيل من لو توجه القتاب في الزمن واجهني بعد القتاب بالجواب مؤن ومسكن وظفرت بشباب كتابه سلب لي ولي جمع سولي وإنه لي العدا قمع ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع إبادات احتساب لقد حب الله والكتاب وحب أحمد مها القتاب ونعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لربي الحفيظ المانع القادر البر الرحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت قيلا ورديت أنه بفضله أسأله التهار من العيوب الدهر والبشار نجي دوام الظاهر وباتني يا مالكي وليجد بكامني اسرب دواما أني الرذايا وسقلي المنن والعتايا أنت الحفيظ النافه الرذائق فلياتني من قيدك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبهور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني نواهيا لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا هب لي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى نجيتني في البهر من مكر الشرار فردني للبر بشر بالقيار عنك رديت شاكرا بقلمي يا قير مرشد وقير منعم من أما باب نافعا رزاق أبى لأهله مال أرزاق أنت الحثيب الواحد القهار أنت الوكيل المانه الجبار لقهر ولجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجهلي القير وكف عني الشر دبا وتقبل مني كل يسر مدا بجاه المصطفى وليهب علما وصدقا ووفاء يا ربي ليستجب وسلم بالسلام عليه بالآل وصحبه الكرام ليستجب فيما مدى وما يجيه بجاهه وأجل لنا فرجه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووهب لي في قولي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. حجبني الله عن الأسواء وإنني هادي زهتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان ذا أمان وسعى بارك لي النافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي نفى لغيري العدا والمردى ولي يقود بالردى والقردى ألان للقلوب قاد للصور وحبذ القالق محسن الصور الله قير من هدى وكشفى وقير من يعطي الدواء والشفاء الله خير من هدى وكشفى.